0: كامبس بودو
1: شتو شتو نعم
2: راديو الجامعي 88.1
3: 88.1 Yes indeed, yes indeed. Ain't no time like the present. Ain't no time like time. Scrandivis.